معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة

0: اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: 데
1: الحمد لله موفق العاملين أشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأن بقية أصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم وفق ولاة أمورنا إلى ما فيه عز الإسلام والمسلمين بجاه سيد المرسلين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر
0: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح

أقوم أطلب أطلب ما دامت السماوات صلي فرض الجمعة إمام لله تعالى. الله أكبر.

خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك

ولا يحيى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي العظيم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت

0: تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم.
0: سمع الله لمن حمده.
1: السماوات والأرض.
0: الله أكبر.
1: سبحان ربي العظيم. سبحان ربي العظيم.
0: الله أكبر.
1: حمد مني وارفعني ورزقني واهدني وعافني.
0: الله أكبر.
1: سبحان الله.
0: الله أكبر.
1: التحية من بركات الشهر. السلام عليك يا نبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى آله الصالحين الشهداء ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صل على سيدنا بارك على سيدنا إنك حمد مجيد يا رب العالمين.
0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: صلاة الجامعة على أموات المسلمين.
0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نستعين بك.
0: الله أكبر.
1: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بارك على سيدنا محمد.
0: الله أكبر.
1: اللهم لكم ورحمكم وعافيكم.
0: الله أكبر.
1: اللهم لا تحرمنا أبداً ولا تعرفنا.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. وما يعلم يا فرجهم يا فاشفهم يا من لعبده يغفر ويرحم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.